الطائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب.

0: ta cikin jam'i wanne yafi muhimmanci idan mutum ba zai iya hada su da
1: kamba a cikin lokacin ta ne ko da ba a farko ba to jam'i yafi akan kai sanar kai in dai ba a fitar lokaci za ta ba in lokacin ta zai fita sai kai sanar ka amma idan dai a lokacin ta ne amma ba farko ba to kai ta a cikin jam'i wanda yafi lada ku shakka babu
0: to akar makallahu ne wannan tambaya kuma yake cewa mutum yayi niyyar raka'a daya ta wuturi amma sai ya miƙe zai shiga raka'a ta biyu saboda mantuwa sai ya tuna shin zai gyara sallar ko kuma ya karasa raka'a biyu tun da nafila ce
1: yani sai ya kawo wata sai ya kawo wannan da ya tashi ya miƙe din sai ya tashi kuma ya kawo wuturin ai shi wuturi shine ya zama a samu raka'o'i mara ba cika ba saboda haka yake farawa da daya uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku duk waɗannan raka'o'in gaba ɗaya aka haɗa su sunan su wuturi aka ɗau ukun daga farko har ƙarshe shi shafa'i ana faɗar sa ne kawai da baki don a bambance tsakanin raka'a biyu da ɗaya da za ka ƙaro amma duk kansu gaba ɗaya sunan su wuturi tunda a ciki akwai ɗaya ba tare da uwa shike sai ke kiran sallar wuturi saboda haka in kai uku maimakon ka zauna sai ka miƙe sai ka kawo ta hudu sai kuma ka tashi sai wuturin kai kuma biyar maimakon uku na'am
0: to me wannan tambaya malam cewa yake wani mutum yana fama da jarrabawa a wurin aiki a lokuta da dama idan aka zo batun wato kwasa-kwasai taruka ko su damammaki sai a cire sunansa duk da cewa ya cancanta hakan yana damunsa sosai har yana shiga damuwa da yake da wato da yanke kauna wace nasiha malam zai masa
1: nasiha da zan masa kare ya saurin yanke kauna ita yanke kaunar Allah baya son ta ba a san mumini ya zanto mai yanke kauna wa ya zanto min rahmati rabbi illa dhalim na Ibrahim cikin alqur'ani Allah yana gaya mana yana cewa babu mai yanke kauna daga rahmar Allah sai fatattu ce babu watahassasu min yusufa wala tayassu min ruhillah إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الخاسرون أبنى النبي يعقوب إيكي قال يا إنسى وتهلكوا يتمن تكي وإن تكاكو قانو النبي يوسف كاكو في الدلي شباب وإن إيكي في الدلي لقى رحمة الله سي ما أسارة أسارة رو فلا كي ساكن ستكي وتتوكو أسارة رو فلقى جين شي واكو مي ينا لرو كتكو الله يزي سامو بي سامو كما أبنى الله يزي باشي ما ميهاناشي أبنى الله بيباشي ورو بيباشي النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف كده الأمة ذا سحلو فعلهم ذا سحلو قبائل سجولي أكن سيسن أمقانا نكيد هناه annabi ya ce ba za su iya amfani da kai komai ba sai abin da Allah ya rubuta naka ne inda kuma za su haɗu duka akan su cutar da kai su hana ka maka wani abu ba za su iya cutar da kai komai sai abin da Allah ya rubuta maka ruhi al-aqlam an ɗauki alƙalima na rubuta komai an riga an rubuta shi takardun ma sun bushe a to an riga an gama an zartar saboda haka an hukunta saboda haka baya dacewa ka ɗauka cewa akwai mai bayarwa ما الله بأكون هنا ما الله بأ. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لكن أدوين أن نبيك يا الله باب ميهانا أبنى كبائر باب ميبال ألا أبنى كهانا ولك نسيها دذب مصر شيني يتشغى بدا الدعاء ويتشغى بدا ساري يتشغى بدا بيبيا أقول الله سبحانه وتعالى
0: ثم لمي وانا نتبعكما يكي تشغى شم أخوي حكي إذا مقبتن وانا يجيني جدامي بيني ta fuskar kare musu sirri hana kallon gidajensu ko jin hirarrakinsu
1: to abin da ya shafi gani wannan da daman bai kamata ya ɗage gidansa ba yana kallo mutane a gidajensu ba tare da ya ɗauki matakin kare su ba in yayi wato wunduna ne sai ya sa makari sai da zai zama na yana samun iska kuma tare da yana kallo makotansa ba amma jin magana wannan kuma ai kaga wani abu ne da ita si sauki yau abin da za su a kare shi su dai makotan su kasa ko da za ka suna hayaniya dole zai ji magana su kuma shi ma yi za a ji tashi ai ba zai ji wuta su shi ma za a ji tashi wannan wani abu ne da ba za ka

النفس والوحشة بين العبد وبين ربه بوا زي شقاء رايوان رشن نطوة سكانن سد أبنج جنسا الوحشة شيني كرق الزما تكين فرقبا تتي وحشة زما تكين فرقبا كان تكين متاني كو كان تكين يوانكا أما يوشي كتاكا سنطوة wani shine alwahsha to idan bawa ya rika tabka laifuffuka tsakaninsa da Allah to kullun aka ambaci Allah sai ya ji wata fargaba da wani tsoro saboda zai tuna ranar da zai zo gaban Ubangiji subhanahu wataala ya caje shi akan ayyukan da ya aikata ba zai taba samun al'uns ba ya samu nutsuwa da ambaton Allah ba zai same ta ba da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa waɗanda suke mu'minai kullun aka

0: الضاد هذه تتولد عن الطاعة كيشوين وأنا أبوه مراقو مشاترا كيشوين سكما سنا سامواني تهير لا أقع الله سبحانه وتعالى كيشوين سوأنا مكا أمتا أتكين شره سكما سنا سامواني تهير يوى الله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى يسامو داتي جاء بنا مكا فقالني لي ألا أبا ملادا ونبكي لكسفري ألا الله وسلم على نبينا
1: راديو

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مونيتا وانا اجي الحمد لله. مونيتا وانا اجي
1: Abdullahi
0: Abdullahi
1: wanda na dauka
0: na'am

يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي

يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.